0: لنا هور وقال لها ديارة عندي اللي انتهى
1: لين قلت
2: لي لين قلت
1: لي لين قلت لي